0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
2: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thaha